طلع هذا مسلم سيستم نايس. بدك تشوفني منيح look in my eyes. بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات. بطلت أصلا أكلك في بنات بطل

0: تتجدله وتكبر. فيش غير الله كبير ولا فيش غير الله بيكتر بين الناس عم نكتر كتير طور بنسير بصلة اللي بيعرف.
1: نشتغل نشتغل نشتغل خلنا السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخطة بالإبهام. بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا من